وصل أصوات من خال عالإيمان أسكت لوش فوق الكلام بصير أشفوك يا نجير مغوير.